لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

دفعنا بدمنا الغالي.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. notaarabia.com من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

خفيف عندي جارة يا لطيف شو دمها خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف بحبك.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هي وكمان هي
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهي
3: الميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هي
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هي
5: خليتني منمشي بخيالك عفر
6: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفتها وسألتها من وين، حلوة مكحلة العينين.
0: بنوتا عربية أغانينا هي.

0: وكمان هيك
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوه مالك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت

0: نوتة عربية، نوتة عربية،
1: بنوتة عربية أغانينا هيك. وكمان هيك
2: تغرقت ومتعسل، كل ما شفافك رسمت ضحكة.
1: وكمان هيك
3: لا تسالف، دايم عذارك هزيلة.
1: وهيك
4: حبيبي نساي نساي، أصلح عيبه ده ازاي.
1: وكمان هيك
2: جوها.

0: نجمة جديدة.
1: نوتة. نوتة عربية.
0: لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: راحت بترا، بنت بترا، أخدتها روما.

الثورة شغلتنا بالعتمة ناخذ منعطي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم

Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia. NotaArabia.com من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: تسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل. اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصدر تعليمات للجيش بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة. المفاوضات بين رئيس الوزراء العراقي والفصائل العراقية حول حصر السلاح بيد الدولة تصل إلى طريق مسدود.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. في وقت تشهد المحادثات الأمريكية الإيرانية تقدما، تصاعد إسرائيل عملياتها العسكرية على لبنان، حيث أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل 14 شخصا في جنوب لبنان وثلاثة آخرين قرب بيروت رغم وقف إطلاق النار. من جهته أعرب ستيفان توجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه، ودعا الجانبين إلى احترام وقف إطلاق النار. وأعلنت إسرائيل تنفيذها هجوما دقيقا في منطقة بيروت، حيث اغتفت شقة في منطقة الشويفات. فالنتينة سمعان، جنوب لبنان.
2: في عملية هي الثانية من نوعها هذا الشهر، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية، مستهدفا مبنى في محيط الأجنحة الخمسة في الشويفات جنوبا، ترزح أكثر من 25 بلدة تحت وطأة الضربات العنيفة، خصوصا سور بعد انذارها والمخيمات والأحياء المحيطة بها والنبطية بعد انذار 5 بلدات فيها، إضافة إلى سحمر البقاعية. الغارات امتدت إلى صيدا، حيث سقط 5 قتلى و 21 جريحا في استهداف شقة سكنية، و 6 قتلى آخرون في استهداف سيارة في عدلون، عدا عن آخرين سقطوا في بلدات متفرقة بينهم عسكري في الجيش اللبناني. حزب الله بدوره استهدف مبنى تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات
3: نوتا عربية
2: الشرقية، تجمعا لآليات الجيش في القصير وآلية عسكرية في القنطرة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
0: هذا وأوضحت مصادر إسرائيلية بأن استهداف مسؤول وحدة الصواريخ في حزب الله في بيروت تم بالتنسيق مع الأمريكيين، ولا يعتبر تغييرا في قواعد اللعبة، فيما عبرت مصادر عسكرية إسرائيلية عن خشيتها من أن يفرض الاتفاق مع إيران وقفا للحرب في لبنان. هذا وبدأت في البنتاغون مفاوضات بين الضباط من الجيش اللبناني والإسرائيلي. زياد حلبي، القدس.
4: تحت النار تنطلق في البنتاغون مفاوضات إسرائيلية لبنانية يشارك فيها ضباط من الجانبين، بينما يستمر تبادل القصف في حرب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، في وقت حاول فيه إسرائيل اغتيال مسؤول منظومة الصواريخ في حزب الله من خلال غارة محددة استهدفت بيروت. واشنطن طلبت من إسرائيل إبلاغها مسبقا بأي عمليات اغتيال داخل لبنان، مع رفض توسيع الضربات على العاصمة اللبنانية أو إسقاط مبان فيها، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع المنطقة الصفراء في جنوب لبنان شمالا بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات. أما على جبهة إيران، فتسود في إسرائيل مخاوف من تفاهم أمريكي إيراني قد ينهي الحرب في لبنان ويفرض على إسرائيل الانسحاب خلافا لرغبتها، رغم استمرار الغموض بشأن الموقف النهائي للرئيس الأمريكي. وعلى جبهة غزة، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوسيع المنطقة الصفراء أيضا، مع خطة للسيطرة على نحو 70% من القطاع بالتزامن مع استمرار الغارات والاغتيالات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان في وقت تشهد المحادثات الأمريكية الإيرانية حالة من الترقب بعد إعلان نائب رئيس الأمريكي جي ديفانس أن الولايات المتحدة وإيران حرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس جاهزا بعد للموافقة عليه. وذكرت وكالة التسنيم الإيرانية للأنباء من جهتها نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن نص مذكرة التفاهم المحتملة لم يحسم أو لو يعتمد بشكل نهائي حتى هذه اللحظة. هشام الحم، واشنطن.
5: قال مسؤولون أمريكيون إن المفاوضات مع إيران قد اقتربت في الأيام الأخيرة من التوصل إلى اتفاق يمدد وقف إطلاق النار ويؤدي إلى فتح مضيق هرمز ويمهد الطريق لعقد مفاوضات جوهرية لحل الخلافات الرئيسية بين البلدين، وأبرزها البرنامج النووي الإيراني. هذه الصيغة لمذكرة التفاهم لا تزال بحاجة إلى موافقة الرئيس ترامب، كما أن إيران لم تحدد رسميا ما هي التزاماته. تم تسريب بعض المعلومات عن المذكرة في أعقاب الاشتباكات العسكرية بين البلدين في الأيام الماضية، وبعد أن تعهد الرئيس ترامب بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وبعد أن أوضح الرئيس أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى حل، وفي حال التوصل إلى صياغة مقبولة من الطرفين للمذكرة فإنها سوف توفر لإيران فرصة للخروج من الحصار الاقتصادي تدريجيا، وتعطي الرئيس ترامب الفرصة لإنهاء حرب مكلفة تعارضها أكثرية الأمريكيين. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان لتمديد فترة وقف إطلاق النار بعد إقليمي في إشارة إلى وقف الهجمات الإسرائيلية ضد لبنان. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
0: في غضون ذلك أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناولت المستجدات في الشرق الأوسط. تفاصيل أوفى عن هذه المحادثة حسن الراشد الدوحة.
6: تلقى أمير قطر الليلة الماضية اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي تناول استعراضا لمستجدات الأوضاع على ضوء الجهود الإقليمية لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. وتزامن هذا الاتصال مع انتشار أخبار بقوة طافت عبر عواصم العالم وتحدثت عن قرب الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاقية إنهاء الحرب، لكن مصادر إيرانية ظهرت ذلك وقالت إن لا شيء تحقق حتى الآن. وفيما يبتعد الجانبان عن الحل الدبلوماسي تجددت المناوشات العسكرية بينهما، وذكرت طهران أن منظومات دفاعها الجوي تصدت لمقاتلات أمريكية في مدينة جان بمحافظة بوشهر. الجانب الأمريكي من جانبه نفى أن تكون طائرة له أسقطت بمنطقة بوشهر كما زعم الحرس الثوري. وعلى إيقاع المناوشات المتجددة تستمر أزمة إغلاق مضيق هرمز، ويستمر ملف اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب معلقا في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع. حسن الراشدي، الدوحة، مونت كارلو الدولية.
0: هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست بيسنت بفرض عقوبات على سلطنة عمان حليفة الولايات المتحدة إذا تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز. إلى تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية حيث استهدف عدة مناطق من القطاع في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وإصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة. وسام أبو زيد.
7: على وقع انفجارات عنيفة هزت مناطق عدة في قطاع غزة، واصل الجيش الإسرائيلي نشاطه العسكري المكثف مستهدفا منزلين سكنيين في مدينتي غزة شمالا ودير البلح وسط القطاع، فيما شهدت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة استهدافا لمستودع للمواد الغذائية ونقطة أمنية. وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، وخلفت دمارا واسعا في عشرات المنازل، في من دلعت النيران في خيام النازحين القريبة. تطورات ميدانية متلاحقة تترافق مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هدف جديد يتمثل بالسيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة، في خطوة يراها مراقبون أنها تصعيد إضافي في العمليات العسكرية الجارية. وبين التصعيد الميداني والتصريحات السياسية المتسارعة يبقى المشهد في القطاع مفتوحا على مزيد من التوتر في ظل استمرار القصف وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
0: وفي موضوع آخر، وبحسب تقرير سنوي أدرجت الأمم المتحدة قوات الأمن الإسرائيلية والروسية إلى قائمتها السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على خلفية اتهامات قدمها سجناء. لميس زين الدين.
8: الأمم المتحدة تنشر سنوياً قائمة تتضمن عشرات المجموعات الحكومية وغير الحكومية التي يشتبه بشكل موثوق في تورطها في العنف الجنسي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر إسرائيل وروسيا من احتمال إدراجهما في هذه القائمة في أب أغسطس العام الماضي. فيما يتعلق بإسرائيل، يشير التقرير إلى استمرار تسجيل خصائص العنف الجنسي ضد فلسطينيين، محدداً أن الجنات هم أعضاء في الجنسي الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ومصلحة السجون. من جهتها إسرائيل وصفت القرار بالمخزي والعبثي، متهمة الأمين العام للأمم المتحدة بمساواة حماس المدرجة في القائمة نفسها بإسرائيل، فيما أوضحت البعثة الإسرائيلية أن هذا القرار يعني تجميدا لعلاقتها مع مكتب غوتيريش حتى نهاية ولايته. أما فيما يتعلق بروسيا فيشير التقرير إلى ارتكاب أعمال عنف جنسي في الأراضي الأوكرانية المحتلة وفي روسيا من جانب القوات المسلحة ومصلحة السجون.
0: فرض الاتحاد الأوروبي رسميا عقوبات على 7 مستوطنين ومنظمات إسرائيلية لارتباطهم بالعنف المرتكب ضد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. ومن بين الأفراد المشمولين بالعقوبات دانييلا فايس، وهي شخصية بارزة في الحركة الاستيطانية. هذا وأعلن المجلس الأوروبي من جهته فرض عقوبات أيضا على 10 ممثلين عن حركة حماس الفلسطينية. إلى المشهد السياسي العراقي، حيث وصلت المفاوضات بين رئيس الوزراء العراقي علي زيدي والفصائل العراقية حول حصر السلاح بيد الدولة إلى طريق مسدود في ظل حديث عن فيتو إيراني لنزع سلاح الفصائل. باسل محمد، بغداد.
9: حسب معلومات الإطار الشيعي، الفصائل العراقية اقترحت على رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تأجيل خطته لنزع سلاح الفصائل إلى نهاية العام 2027. كتائب سيد الشهداء وهو الفصيل الذي رفض تسليم السلاح للدولة، برر اقتراح تأجيل خطة نزع سلاح الفصائل باستمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني وعدم استقرار العلاقات الإيرانية الأمريكية وما سماه بقاء الاحتلال الأمريكي في العراق. ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي عزى فشل مفاوضات الزيت الفصائل لنزع السلاح إلى وجود فيتو إيراني. وقال ائتلاف العبادي إن مشكلة بعض الجهات في إيران أنها تعتقد بأن النظام الإيراني سيكون في خطر إذا اختفى سلاح الفصائل العراقية. ولمواجهة مشكلة الدولة والفصائل، بعض التسريبات ذكرت أن زعيم منظمة بدر هادي العامري اقترح تشكيل لجنة خماسية مكونة من المخابرات ووزارة الدفاع ومستشارية الأمن القومي والحج الشعبي والفصائل للبحث في حلول ممكنة. ائتلاف الزعيم السياسي السني أسامة النجيفي وصف عملية نزع سلاح الفصائل بالمستحيلة طالما بقيت مؤسسة الحرس الثوري الإيراني. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
0: ويثير موضوع سحب السلاح تباينات في الداخل العراقي، ففي حين أبدت بعض الفصائل مرونة في مقاربة الملف، ترفض أخرى البحث فيه في ظل الضغط الأمريكي. ومن الأحداث في الشرق الأوسط إلى ملف الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث قال مسؤول عينته روسيا لإدارة منطقة خاضعة لسيطرة موسكو بإقليم دونيتسك شرق أوكرانيا، قال إن هجوما شنته كييف بطائرة مسيرة قتل 3 عمال في قطاع المرافق العامة. في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع في رومانيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، قالت إن مسيرة روسية ارتطمت على مبنى سكني داخل أراضيها في مدينة غالاتي قرب الحدود مع أوكرانيا. هذا وحذر الأمين العام للأمم المتحدة مفوض حقوق الإنسان في الهيئة من تصعيد خطير في أوكرانيا ومن تلويح موسكو بتكثيف الهجمات، وحض طرفي النزاع على استئناف المفاوضات. كما شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على أن أوروبا لن تكون أبدا وسيطا محايدا بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في خضم التساؤلات تطرح داخل التكتل بشأن ما إذا حان وقت التواصل مع موسكو. أصيب 3 أشخاص بجروح في هجوم بالسلاح الأبيض في محطة قطارات في قرب زويرخ في عملية وصفتها السلطات بأنها هجوم إرهابي، مشيرة إلى اعتقال المهاجم والذي قالت إنه يعاني من اضطرابات نفسية. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أودى بحياة أكثر من 200 شخص، يمكن وقفه، وذلك لدى وصوله للإشراف على مكافحة هذا المرض الشديد العدوى. في الولايات المتحدة، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطباعة ورقة نقدية من فئة $250 تحمل صورته، وستكون الأولى التي تحمل صورة شخص حي منذ أكثر من 150 عاما، وفقا لصحيفة واشنطن بوست. نهاية النشرة، تذكرون بأهم عناوينها. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وقرب العاصمة بيروت تسفر عن مقتل 17 شخصا. اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران بانتظار موافقة الرئيس ترامب. رئيس الوزراء الإسرائيلي يصدر تعليمات للجيش بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة. نهاية النشرة.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: من أين نبدأ رضا؟
10: نبدأ جولة أحوال الطقس من العاصمة الفرنسية باريس. أجواء صافية، درجة حرارة مرتفعة تصل نهار اليوم إلى 35 درجة مئوية. في لندن رياح تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة في لندن تصل إلى 26 درجة مئوية. أجواء صافية في برلين مع 26 درجة مئوية أيضا. 27 درجة مئوية في العاصمة الإيطالية روما. وفي مدريد درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 36 درجة مئوية.

0: أنباء غير مؤكدة رسميا عن اتفاق أمريكي إيراني على تمديد وقف إطلاق النار وليس على إنهاء الحرب، لكنه ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
2: بعد أيام متأرجحة بين التوتر والتصعيد والتفاوض، عادت إلى الواجهة مجددا أنباء عن التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما تجرى خلالها مفاوضات الملف النووي. وكما في المرة السابقة مساء السبت الماضي، فإن مصدر الأنباء أمريكي، وهو هذه المرة عبر موقع إكسيوس المتخصص بالتسريبات الأمريكية والإسرائيلية، لكن الاتفاق الذي وصف بأنه جاهز وأن السلطات المعنية في طهران وافقت عليه ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي الذي قال أمس إنه غير راض على تفاصيله وطلب مهلة للتفكير قبل اتخاذ القرار، وأضاف إما أن نحصل على اتفاق وإما أن نعود لإنهاء المهمة، أي أن خيار العودة إلى الحرب لا يزال على الطاولة. كما أن وكالة تسنيم الإيرانية نفت اكتمال صياغة نص الاتفاق. ومن الواضح أن مذكرة التفاهم التي أمكن التوصل إليها ليست اتفاقا على إنهاء الحرب، وكانت التسريبات في شأنها أثارت انتقادات الجمهوريين المتشددين في الكونغرس الذين حذروا من تنازلات لإيران سواء بالنسبة إلى الأرصدة المجمدة أو إلى رفع العقوبات قبل التخلص نهائيا من البرنامج النووي أو قبل منع إيران من ممارسة سيطرتها على مضيق هرمز. وكانت اجتماعات التنسيق الإيرانية العمانية استعدادا لإعادة فتح المضيق واحتمال فرض رسوم لعبوره أثارت غضب دونالد ترامب الذي هدد أمس بنسف عمان إذا وافقت على الإجراءات التي تريد طهران فرضها. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسي التي أنشأتها إيران حديثا لإدارة المضيق. ودل هذا القرار على أن الطرفين الأمريكي والإيراني لم يتوصلا إلى تفاهم نهائي في شأن إعادة فتح المضيق. وكادت مواجهة صباح أمس أن تسقط وقف إطلاق النار الذي يراد تمديده إذا اعترضت القوات الأمريكية طائرات مسيرة وقصفت محطة التحكم التي انطلقت منها في بندر عباس، كما أطلق صاروخ باليستي إيراني على القاعدة.

0: صباح الخير محمد.
1: بداية جولة اليوم من صحيفة البيان الإماراتية ومقال حمل عنوان مناوشات هذه الأيام.
0: برأي عماد الدين أديب، ضربات الساعات الأخيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أهداف منطقة محددة داخل إيران هدفها الآتي: عسكريا، القيام بضربات استباقية من أجل تحييد منصات إطلاق المسيرات الحديثة التي يتم تجريبها يوميا منذ أسبوعين في الجبهة اللبنانية، وسياسيا، تحسين الموقف التفاوضي الأمريكي بينما يتم الآن عمل اللمسات الأخيرة بواسطة الوسطاء من باكستان وقطر وعمان. يريد الرئيس الأمريكي القول للعالم أنه كان على حق حينما ألغى الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عهد الإدارة الديمقراطية، وأنه جاء باتفاق أفضل بكثير. ويعتبر ترامب أن فريق التفاوض الديمقراطي كان مفرطا في الحقوق الأمريكية وأعطى ما لا يجب إعطاؤه للطرف الإيراني، ولكن يبقى الخوف أن ينزلق الوضع مجددا إلى مواجهة خارج السيطرة.
1: إلى صحيفة المدن الإلكترونية شيرين التي تتحدث عما تصفه بإعصار اسمه ترامب.
0: نقرأ في صحيفة أنه في ظل كل هذا الانقسام العالمي وإعادة تجميع الشرق الأوسط، تبدو كلمات دونالد ترامب بشأن انضمام إيران وباكستان أيضا إلى اتفاقات إبراهام خيالا مجنونا. وإذ يدرك هذا الجنون، يحاول ترامب نزع عصا الترهيب العسكرية، فقد أعلن أمس أنه لن يكون هناك سلام مع إيران حتى توقع السعودية وغيرها من الدول الخليجية اتفاقات إبراهام مع إسرائيل. سواء كانت دونالد ترامب أو بنيامين نتنياهو أو كوشنر أو بن كفير، فإنهم ما زالوا يتصورون شرق أوسط جديدا يسوده حسن الجوار مع إسرائيل، وهو ما يحدد توجه العالم العربي المحيط بها. لقد كانت لوحة حلم، لكن الحرب التي أشعلها ترامب ونتنياهو هي التي حولت حتى ملامح هذا العالم إلى ضباب. فلم يعد مجرد وجود القواعد الأمريكية في المنطقة بمثابة ضمانة للدول العربية، فأي مفاوضات تجري خلف الكواليس ستعلن في أي لحظة من قبل مكتب نتنياهو، وستعرض وكأن دول الخليج العربية خاضعة تماما لإرادة نتنياهو.
1: في العربي الجديد شيرين نقرأ المقال التالي: لبنان، الجبهة المفتوحة.
0: وفق صحيفتي، لن يكون أو نكن واقعيين، يقول الكاتب، لا يأبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيرا بالوضع على الجبهة اللبنانية، فاهتمامه منصب على الحرب مع إيران، وبالتالي مجمل تعاطيه مع الجبهة اللبنانية هو على المفاوضات التي تستضيفها واشنطن، ويظن أنه من خلالها سيحيد لبنان عن المواجهة مع إسرائيل. وهذا التفكير الأمريكي قاصر جدا عن فهم تعقيدات الساحة اللبنانية. فالاعتقاد أن من شأن إعلان الاتفاق على ما تسمى الترتيبات الأمنية إنهاء القتال على الجبهة اللبنانية وهم مطلق، ولن يكون إلا شرارة لإشعال جبهة من نوع آخر. فمواجهة مثل هذا الاتفاق في الداخل اللبناني لن تكون ببيانات أو خطابات، بل من خلال استعداد حزب الله وحلفائه للانقلاب على صيغة الحكم التي اتفق عليها بعد اتفاق الطائفة. وعلى هذا الأساس، وضع الجبهة اللبنانية سيكون أكثر تعقيدا من غيرها من الجبهات، فإن استطاعت واشنطن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وهذا مستبعد، لن تستطيع وقف المواجهة الداخلية والتي قد تؤدي إلى توسيع التدخل الإسرائيلي.
1: الزيدي يكتب أول فصول الإصلاح، عنوان أوردته صحيفة العرب اللندنية.
0: محمد، رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي كسر عرفا راسخا في السياسة العراقية حين وجه انتقادا علنيا لمؤسسة رقابية يفترض أنها تراقب أداء حكومته. تصريحات الزيدي وفق الكاتب صلاح الهوني تحمل دلالتين متمايزتين تستحقان القراءة المنفصلة. الأولى إصلاحيات بامتياز، المطالبة بتغيير الأسلوب وتقصير المدد الزمنية للتدقيق وتطوير أدوات عبر شركات دولية، وهذه كلها خطوات تقنية منطقية في سياق مؤسسة تعاني من البطء البنيوي. والثانية سياسية لا تخطئها عين المراقب. أشار علي زيدي إلى أن الملاحظات الجوهرية يجب أن تحال إلى المحكمة لا أن تودع في أدراج الأرشيف، وهذا تحول في فلسفة الرقابة من وظيفة إدارية إلى أداة قضائية. كما أن الزيدي أكد ضرورة إلاء مكافحة الفساد والإجراءات الوقائية أسبقية والتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية والتأكيد على استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج. هذه منظومة خطاب تعلن نية متكاملة أو على الأقل نية معلنة.
1: شكرا لك شيرين ناصر، كنت معنا في قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة.

0: أطلقت الحكومة المصرية حملة توعية بعنوان عيشها صح للتحذير من الأنظمة الغذائية غير العلمية.
1: ونتعرف على هذا في روبرتاج من توقيع مستجاب عبدالله من القاهرة.
2: في أحد المراكز الصحية بالقاهرة أبدى عدد من المواطنين تأييدهم لحملة عيشها صح التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف الحد من الانتشار العشوائي للنصائح الغذائية غير العلمية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، وكان أبرزها نظام الطيبات الذي أطلقه أحد الأطباء قبل وفاته الدكتورة سهيلة أحمد خبيرة التغذية.
3: حملة عيشها صح بتحاول توصل رسالة إن الجسم محتاج توازن، وإن مفيش أكل ممنوع طول الوقت، لكن في توازن واختيارات أذكى. ده شيء مهم جدا، خصوصا مع انتشار فيديوهات لأنظمة قاسية أو أنظمة غير مناسبة لكل الناس ومن غير أي إشراف طبي.
2: الحملة تتضمن سلسلة من المقاطع المرئية التوعوية التي أعدها خبراء المعهد القومي للتغذية بعد انتشار أنظمة غذائية مثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة. علا سمير مواطنة.
4: بأيد جدا الحكومة في الحملة اللي بتقوم بها، وأكيد تكون بديلة للمعلومات المنتشرة والمغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن مش نظام الطيبات بس، لا ده في يعني مصادر كتيرة مجهولة المصدر بتوجه للناس إنهم يمشوا على نظام غذاء معين أو المفروض كل ده غلط.
2: وفي المقابل يرى آخرون أن أنظمة غذائية مثل نظام الطيبات استطاعت الوصول للمواطنين بشكل أسرع وكانت مفيدة من وجهة نظرهم مقارنة بالحملات التقليدية، مثل ما يقول محمد سيد وسميحة سالم.
5: أنا واحد صاحبي مشي على النظام دوت وهو كان عنده السكر، فبالفعل فوجئت بيه بيقول لي إن أنا جسم ارتاح وبقى نشيط عن الأول، وبدأت إن أنا أقلل نسبة العلاج بتاع السكر اللي باخده، وهو ده اللي قاله في نظام الطيبات.
6: موضوع نظام الطيبات يعتبر نظام كويس، هو قايم اصلا على محاوله عدم اخذ الادويه، البعد عن الحاجات الكيماويه، اتجاه للطبيعه، الاتجاه للاطعمه اللي هي النقيه، مش عايز في حاجات زي مصنعات، عايز المقاومه الداخليه هي اللي تقوم الجسم، المناعه نفسها الداخليه هي اللي تعتمد على الجسم.
2: حمله عيشها صح تدعو المواطنين في مصر بضروره توخي الحذر وأخذ معلوماتهم وإرشاداتهم الغذائية من المنصات والمؤسسات الطبية الرسمية التابعة لوزارة الصحة المصرية. زينب سمير خبيرة تغذية.
7: دايما وأبدا بأحذر يا جماعة، بلاش أرجوكوا إن احنا ناخد أي كلام يخص صحتنا ويخص تغذيتنا من على الإنترنت. لازم نفلتر أي كلام بنشوفه على السوشيال ميديا. جميع العاملين في المجال الصحي والمجال العلاجي نحن كلنا نقف متكاتفين أمام هذه الظاهرة السيئة يعني.
2: وبين التوعية الرسمية والزخم الكبير للمحتوى الصحي على السوشيال ميديا يبقى التحدي الأهم، كيف يمكن للمواطنين التمييز بين النصيحة العلمية والمعلومة غير الموثقة؟ مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
8: مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: تحية صباحية لكل من يستمع إلى مونتي كارلو الدولية. أنتم مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس.
1: نرحب بكم جميعا ونستمر في تقديم الفقرات الصباحية. موجز إخباري بعد قليل مع زميلة لميس زين الدين.
0: بعد الموجز مباشرة أخبار الاقتصاد مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
1: في الاستهلاك والتسوق نتوقف عند الموضوع الأول. التضخم الأمريكي يواصل الارتفاع وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، والصين تحذر أوروبا من تشديد القيود التجارية.
0: في أخبار الرياضة، بطولة فرنسا المفتوحة وجائزة الكرة الذهبية ونهائي أبطال أوروبا وباقي الأخبار الرياضية مع صدام صديق.
1: نختم هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم لميس زين الدين. تفضلي لميس.
2: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. والبداية من الجبهة اللبنانية، حيث تواصل إسرائيل تصعيدها الميداني. الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 14 شخصا في جنوب البلاد وثلاثة آخرين قرب بيروت. من جهتها إسرائيل أعلنت تنفيذها ما وصفته بهجوم دقيق قرب بيروت، حيث استهدفت شقة في منطقة الشويفات. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ أكثر من 12 هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. يأتي التصعيد بينما تنطلق محادثات جديدة في واشنطن، يبدأها وفدان عسكريان في البنتاغون اليوم، على أن يلتقي الوفدان المفاوضان الثلاثاء والأربعاء في جولة المحادثات الرابعة. في الأثناء حضت الكتلة البرلمانية لحزب الله السلطات اللبنانية على الانسحاب من المفاوضات. في شأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أكدت مصادر أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يقره حتى الآن، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الاتفاق لم يعتمد بشكل نهائي. ينص الاتفاق على السماح بالملاحة بحرية تامة عبر مضيق هرمز، كما يلزم الولايات المتحدة برفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى رفع بعض العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني. في الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن لم تصل بعد إلى هدفها فيما يتعلق بإيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين قريبان من التوصل إلى اتفاق. فانس أشار إلى أن بلاده في وضع يتيح لها إحداث انتكاسة كبيرة لبرنامج طهران النووي. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت 5 طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران، ومنعت إطلاق طائرة مسيرة السادسة من موقع تحكم أرضي في بندر عباس بإيران، فيما اعترضت القوات الكويتية صاروخا باليستيا أطلق باتجاه القاعدة الأمريكية. هذا ونددت الكويت بالهجوم وطالبت إيران بوقف فوري لما وصفته بالتصعيد الخطير. في ملف غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري يشهده القطاع رغم إعلان وقف إطلاق النار. في سوريا، حذرت السلطات من ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات عقب الفيضانات التي حدثت في شمال وشرق البلاد بسبب الأمطار الأخيرة وزيادة تدفق المياه من تركيا. نهاية الموجز.
1: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، ارتفعت صادرات النفط الروسي إلى أعلى مستوى لها هذا العام، مستفيدة من اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وبحث المشترين الأسيويين عن بدائل أكثر أمنا واستقرارا. السؤال زياد، هل يمكن اعتبار أن روسيا أصبحت من أكبر المستفيدين من أزمة إغلاق مضيق هرمز؟
3: جزئيا نعم، لكن الصورة ليست بهذه البساطة. روسيا تستفيد من جانبين. الجانب الأول هو ارتفاع الطلب العالمي على النفط، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة التداعيات التي حدثت بعد إغلاق مضيق هرمز. لذلك قيمة الصادرات النفطية بالنسبة لروسيا قد ارتفعت. وكالة الطاقة الدولية أشارت في تقرير صدر هذا الشهر إلى أن صادرات الخام الروسي ارتفعت بشكل كبير بسبب الهجمات المتكررة على المصافي الروسية من قبل أوكرانيا. هذا حقيقة تسبب في انخفاض الإمدادات المحلية للنفط
4: وتوجيه
3: جزء كبير من تلك الإمدادات نحو التصدير للخارج. هذا أدى إلى ارتفاع صادرات الخام الروسي بنحو 250 ألف برميل يوميا، ليصل إلى مستوى بحدود 5 مليون برميل يوميا في شهر أبريل الماضي. لكن الاستفادة الروسية محدودة هنا حقيقة. هناك العقوبات لا تزال لها تداعياتها، صعوبة التأمين، هناك قيود على الناقلات التي تنقل النفط الروسي، بالإضافة إلى ارتفاع كلف الشحن والنقل البحري. كل هذه العوامل أدت إلى تقليل وتحجيم المكاسب الصافية بالنسبة لروسيا. كذلك هناك تعامل مباشر مع الأسواق الآسيوية لا سيما المصافي في الصين والهند. هذه المصافي حقيقة تضغط دائما على الطرف الروسي للحصول على خصومات سعرية بسبب أن تلك المصافي تركز على شراء كميات كبيرة من النفط الروسي، وهذه بالتأكيد له تداعيات على قدرة روسيا على تسويق نفطها وبيع نفطها وتحقيق إيرادات مالية أكبر.
1: ما تأثير ارتفاع صادرات النفط الروسي على توازنات سوق النفط العالمي زيادة؟
3: هناك العديد من التأثيرات المتوقعة نتيجة ارتفاع صادرات النفط الروسية. على المستوى العالمي ارتفاع الصادرات الروسية من النفط يمكن أن يساهم في تهدئة المخاوف في الأسواق من أن هناك نقصا كبيرا في الإمدادات العالمية للنفط، وبالتالي يساهم ذلك في إبقاء سعر البرميل بعيد عن الصدمات والارتفاعات الكبيرة وعند مستويات مستقرة. بالنسبة لآسيا فإن الأثر المتوقع أنه يمنح المشترين في آسيا ولا سيما المصافي الصينية والهندية بديلا عمليا عن جزء من نفط الخليج نتيجة التوقف الحالي في الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز. هذا بالتأكيد لا يعني أن النفط الروسي سيعوض الصادرات الخليجية بالكامل، لكنه يحدث نوع من التحول التكتيكي في طريقة شراء المصافي الصينية والهندية للنفط خلال فترة الأزمات، وهذا بالتأكيد لا يعد تغيرا هيكليا في سوق النفط. الأثر الثالث يتعلق بزيادة المنافسة على الحصص السوقية في الأسواق النفطية ولا سيما في آسيا. كلما توسعت الصادرات النفطية الروسية زادت الضغوطات على خامات الخليج العربي، خصوصا إن استطاعت روسيا من تقديم أسعار تفضيلية وخصومات سعرية أكبر. هذا بالتأكيد سيجعل هناك ضغوطات تتعلق بدول الخليج التي ستواجه تحديا يتعلق بأمن الإمدادات وقدرتها على استعادة طاقاتها التصديرية للمحافظة على حصصها السوقية في آسيا.
1: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، شكرا لك.
4: صباح مونتي كارلو الدولية، محمد بوشيبة، رضا جودي.
5: من أخبار الاقتصاد إلى أخبار الاستهلاك، رضا، التضخم الأمريكي يواصل الارتفاع وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.
0: نعم محمد، سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعا إلى 3.8% خلال أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والغذاء. كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 3.3%، ما يقلل احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبا ويزيد الضغوط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش. وتشير التقديرات إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب إلى جانب تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة ساهمت في استمرار التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 0.2 أو بالغ 2%. في المقابل أظهرت البيانات تراجعا طفيفا في دخل الأسر الأمريكية رغم استمرار ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، ما يعكس تنامي الضغوط المعيشية على المواطنين. ويرى محللون أن اضطرابات الطاقة وسلاسل الإمداد إضافة إلى الإنفاق المتزايد على تقنية الذكاء الاصطناعي قد تدفع الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.
5: الصين تحذر أوروبا من تشديد القيود التجارية.
0: حذرت الصين الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية على صادراتها، معتبرة أن هذه الإجراءات ستضر بالمستهلكين الأوروبيين وترفع تكاليف الشركات وتضعف القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ أن العلاقات التجارية بين بكين وبروكسل تقوم على المنفعة المتبادلة، مشددة على أن الصين لم تسعى عمدا إلى تحقيق فائض تجاري مع أوروبا. وانتقدت بكين توجهات أوروبية تتحدث عن تقليل المخاطر وخفض الاعتماد، معتبرة أنها سياسات تجارية مغلقة ستنعكس سلبا على الاقتصاد الأوروبي. ويأتي هذا التصعيد قبل اجتماع مرتقب للمفوضية الأوروبية لبحث تشديد الإجراءات التجارية تجاه الصين وسط ضغوط من عدة دول أوروبية لفرض رسوم جمركية أسرع وأكثر صرامة.
5: شكرا رضا.
4: النشرة الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع صدام صديقة.
0: صباح الخير صدام.
6: صباح الخير. البداية بكرة المضرب وفرنسا المفتوحة ثاني البطولة الأربعة الكبرى وخروج الإيطاليان إكسندر المصنف الأول على العالم من الدوري الثاني على يد الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو بثلاث مجموعات مقابل اثنتين في مباراة تقدم فيها الإيطالي في أول المجموعتين قبل التراجع بسبب المشاكل البدنية، وبالتالي يفقد سينر فرصة التتويج بلقب الأول في البطولة الفرنسية فرنسية ودافعان من ملاعب رولان جاروس حضر المواجهة.
7: يعني سينر كان تقدم 6-3 6-2 5-1 كان على بعد ربما أقل من 5 دقائق من أن يتأهل إلى دور الثالث، ولكن فجأة انهار وهزم في المجموعة الثالثة 7-5 ثم في المجموعة الرابعة 6-1 وفي المجموعة الخامسة 6-1 بعدما كان خرج مرة كي يتلقى العلاج بعدما كان أيضا انضم إليه عدد من الأطباء من أجل أن يتلقى العلاج. أعتقد الجميع حقيقة أنه إما مصاب إما كان يعاني من الحرارة المرتفعة هنا في رولان جاروس أو من الاثنين معا، ولكن حقيقة فيما بعد عندما سمعنا إليه في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء نفى كل ذلك، نفى أن يكون مصابا، قال فقط كان يعاني من ألم منذ الصباح كان مريض. خروج سينر طبعا بعد عدم مشاركة الكراس في هذه البطولة يعني ذلك أن يكون هناك بطل جديد، كل شيء أصبح مفتوحا بشكل استثنائي.
6: بخروج المبكر بالأمس تأجل مساء سينر في الجمع بين البطولات الأربعة الكبرى بعد الفوز بأستراليا عام 2024 25 وويمبلدون في 2025 وفلاشينغ ميدوز في 2024. من جهته واصل الفرنسي الشاب مويز كوامي رحلة استثنائية في فرنسا المفتوحة، أول مشاركة لصاحب 17 سنة الذي تمكن من الوصول للدور الثالث بعد التغلب على دانيال فايخو من باراغواي بثلاث مجموعات مقابلة اثنتين في مباراة كبيرة. كوامي بالسن 17 أصار من التأهل إلى الدور الثالث في بطولة كبرى منذ رافائيل نادال في ويمبلدون 2003 لدى السيدة المصنفة الأولى عالمية البيلاروسية رينا سابالينكا، وصفت النسخة الماضية بالفوز على الفرنسية إلزا جاكمو بمجموعتين دون رد، وفوز حاملة اللقب الأمريكية كوكو غوف المصنفة الرابعة على المصرية ميار شريف بمجموعتين دون رد. ومن جهتها بلغت اليابانية نعومي أوساكا الدور الثالث للمرة الأولى منذ 7 سنوات بالفوز على الكرواتية فيكيتش بمجموعتين دون رد وغير ذلك من الجولات. في أخبار كرة القدم أعلن منظمو جائزة الكرة الذهبية أن النسخة 70 ستقام في العاصمة البريطانية لندن في 26 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، وذلك احتفالا بذكرى التأسيس التي شهدت فوز الإنجليزي ستانلي ماثيوز بأول جائزة كرة ذهبية في عام 1956. وتوجب الكرة الذهبية في نسخة الأخيرة الفرنسي عثمان ديمبلي الذي قاد فريقه باريس سان جيرمان إلى اللقب المحلي ودوري الأبطال، ويشارك ديمبلي مع ناديه باريس سان جيرمان في النهائي لدوري الأبطال العام الثاني على التوالي، حيث يلتقي غدا في بودابست المجرية بأرسنال الإنجليزي الباحث عن لقب أول في البطولة. في أخبار نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذن الترقب للمؤتمر الصحفي للمدربين الإسبانيين للفريقين اليوم، لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان سعى اللقب الثاني على التوالي مع البي اس جي، والثالث لصاحب 56 السنة بعد تتويج رفقة برشلونة الإسباني في 2015. التقارير تشير إلى جاهزية الفرنسي عثمان ديمبلي والمغربي أشرف حكيمي للتواجد في صفوف الفريق في لقاء الغد. من جهة السيد المدرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال خدمات المدافع والظهير الهولندي يوريان تيمبر الغائب منذ عدة شهور بسبب الإصابة، أرسنال مع أفضل على المستوى الدفاعي في البطولة ولم تتلقى شباكه سوى 6 أهداف في 14 مباراة انطلاقا من مرحلة الدوري وصولا إلى النهائي، ولم يخسر في أي مباراة وسجل 29 هدفا. من جهته يتميز فريق العاصمة الفرنسية بالقوة الهجومية مع تسجيل 44 هدفا في 16 مباراة فيما تلقت شباكه 22 هدفا وخسر في مبارتين، ويدخل البي اس جي للنهائي بعد تحقيق لقب الدوري الفرنسي الخامس على التوالي والرابع عشر القياسي، فيما يدخل أرسنال اللقاء بعد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 22 عاما في سعي للقب أول في دوري الأبطال. بإذن تعت أخبار رياضة، إلى اللقاء.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
0: السادسة وخمس وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك محمد بوشيبة.
5: غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وقرب العاصمة بيروت تسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل. اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصدر تعليمات للجيش بالسيطرة على مزيد من الأراضي في قطاع غزة. المفاوضات بين رئيس الوزراء العراقي علي زيدي والفصائل العراقية حول حصر السلاح بيد الدولة تصل إلى طريق مسدود.
4: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: مدونة اليوم هند الأرياني والعنوان القفز درجتين درجتين.
8: البارحة وأنا في محطة المترو أصعد على الدرج درجة درجة، ألمح فتاة بجانبي تصعد الدرجة سريعا تقفز درجتين درجتين، وأنا أشاهدها تذكرت نفسي وأنا في الإعدادية كنت أحب أن أصعد الدرج بأن آخذ خطوة كبيرة لتكون درجتين بدل واحدة، إلى أن جاء اليوم الذي توقفت فيه عن ذلك. كنت في الملاهي وسمعت رجلا يقول شوف كيف تطلع الدرج، قلة أدب هؤلاء الأجنبيات يخربوا بناتنا. أشياء صغيرة مثل القفز أو الركض وراء الباص أو مشاهدة فتيات يمارسن رياضة الجري، حتى الخطوات الكبيرة عند صعود الدرج، كل هذا يذكرني باليمن. كلها أشياء كانت ممنوعة لأنني أنثى. الفتاة التي تركض تعتبر مغرية، أن تقفز الفتاة وهي تلعب كرة الطائرة هذا فعل فاضح لأن أثداءها تهتز، كل شيء يسبب اهتزاز الأثداء هو عيب وحرام. أتذكر قبل سنوات طويلة وأنا في اليمن في 18 من عمري، كنا نمشي في حينا أنا وصديقاتي، واحدة منهن كعب جزمتها كسر فكانت تعرج، ضحكنا بصوت عال، فجأة وجدنا شبابا يرموننا بالطوب، لقد اعتبروا أن مشيتها وضحكنا قلة أدب. نعم لهذه الدرجة. شاهدت قبل أيام فتاة مقيمة في اليمن كتبت على الفيسبوك بأنها كانت تشرب الماء وهي في الشارع، فسمعت رجلا يقول كلمات غريبة ويتحرش بها وكأن شرب الماء فعلا فاضح، قررت أن تقوم بفعل شجاع وتصب الماء على رأسه. الغريب أنه هرب سريعا. كثيرات قلنا لها أن ما فعلته كان خطرا، ولكنني شعرت بالسعادة وأنا أقرأ دفاعها عن رد فعلها ورأي من يناصرن ما فعلت. هؤلاء بنات الجيل الجديد، بالتأكيد لسنا مثلنا، هن لا يخفن ولا يسكتن بل يدافعن عن حقوقهن، وسيأتي اليوم الذي يعيشن فيه حياة طبيعية، يركضنا ويمارسنا الرياضة ويضحكنا بصوت عال مثلهن مثل الرجل. هند الأرياني.
9: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: الأبراج وما تخبئه الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
10: أهلا بك يا رضا.
0: أهلين أهلا وسهلا إبراهيم. نعرف أن القمر في برج العقرب منذ البارحة، ولكن ما الجديد فيما يخص الزوايا اليوم؟
10: نعم فعلا القمر موجود في برج العقرب اليوم وكمان لغاية بكرة بعد الظهر تقريبا الساعة 2:40. اليوم ما عندناش خلو مصاري عن المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. الزوايا في عندي زاويتين، واحدة من القمر واحدة من الزهرة. اللي من القمر حصلت أوريدي بعد منتصف الليلة الماضية بحوالي الساعة ونصف الساعة تراين، يعني 120 درجة مع كوكب الزهرة، هل تخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا معهم. الزاوية الثانية جاية بعد الظهر الساعة 4 بين الزهرة وزحل تربيع، هاي تخلق متاعب عاطفية لازم نواجهها ونتغلب عليها. آخر شيء بدي أقول إنه ما إنه القمر موجود في العقرب تماما مثل امبارح، إذن اليوم كمان مناسب للزراعة ولقص الشعر لإطالته.
0: طيب لنرى تأثيرات القمر الآن على الأبراج ومواليد الأبراج، ونبدأ بها الحمل.
10: الحمل بنقول له كمان اليوم أنت مشغول في إعادة تنظيم أمورك المالية المشتركة، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس دير بالك يا صحتك، يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر لاحتمال الأكبر صحة الإنسان اللي بهم وعمره. ومولود برج الحمل بهاي الفترة ينجح في تعزيز العلاقة مع أفراد العائلة.
0: ماذا عن الثور؟
10: الثور مركز نمبارة على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة على الجهتين ناجحة معه تماما، بإمكانه يعزز العلاقة العاطفية، بإمكانه يتمم طلب خطبة زواج أو يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه. بالنسبة لمولود برج الثور عنده الطاقة حتى ينجز قسم كبير من العمل، هاي الطاقة جايته من كوكب المريخ اللي هو موجود عنده، وأفكاره من صبي بهاي الفترة حول أفضل طرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية.
0: أخبار الجوزاء؟
10: الجوزاء بنقول له العمل تراكم عندك من امبارح، اليوم كمان عندك عمل جنب، بس اللي بنضغط اليوم أكثر هم مواليد شهر يونيو حزيران، طبعا من فترة لفترة ضروري ياخذوا قسط كافي من الراحة. بالنسبة لمولود برج الجوزاء أفكاره في محلها صائبة، يستطيع أن ياخذ القرار الصحيح، وبتم قدامه فرص مالية حلوة حتى نهاية شهر ستة أغلبها بتيجي من العمل.
0: ننتقل إلى سرطان.
10: السرطان يعتبر يوم إيجابي بدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، أجواء رومانسية دافية تماما بعززوها أكثر وأكثر، بمنهم بيبدو علاقة عاطفية جديدة، الحظ لا يتخلى عنهم، بإمكانهم يجربوا حظهم بورقة يا نصيب. كمان بالنسبة لمواليد برج السرطان بيقدروا يمارسوا نشاطات فنية وأدبية، فنية بتكون ناجحة معهم أكثر، بس أهم نصيحة لمواليد برج السرطان لأن الشمس موجودة في الجوزاء ألا يهملوا صحتهم.
0: أخبار الأسد؟
10: الأسد امبارح مشغول في تنظيم أموره البيتية والعائلية والعقارية، اليوم كمان نفس الشيء، لما كان عنده فرصة امبارح يدخل التغيير المطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، اليوم المجال مفتوح قدامه تماما. كمان أفراد العائلة لا يبخلون بمد يد العون إذا كانوا بحاجة إلى ذلك. بنلاحظ على الأسد كمان أنه الشمس الموجودة بالجوزاء بتشحنه بالطاقة وأفكاره مقبولة عند الأصدقاء.
0: الجديد عند العذراء.
10: العذراء نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات والسفريات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. الأماكن اللي فيها عمل التجار المحليون خاصة اليوم إذا كانوا من مواليد شهر سبتمبر أيلول عم بيستفيدوا في عمليات البيع. كمان العذراء بينجح في التفاهم مع الإخوة ومع الجيران. بالنسبة للعذراء عنده نشاط في الحركة الفكرية للدراسة للمطالعة خاصة طلاب الابتدائي والثانوي.
0: أخبار الميزان؟
10: الميزان مركز على الناحية المالية وبنبشره بفرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. بالنسبة لمواليد الميزان عندهم طاقة، عندهم نشاط من الشمس الموجودة بالجوزاء، والأكاديميون عم يستفيدوا في الدراسة والتدريس.
0: أخبار العقرب؟
10: مليان طاقة ونشاط وحيوية تماما مثل امبارح، بإمكانه يواجه مشاغله، ينجز قسم كبير منها، بيقدر يبادر بخطوة جديدة للدعم من مركزه الاجتماعي. كمان بنلاحظ على مواليد برج العقرب بهاي الفترة الأجواء الرومانسية دافية، قسم منهم ممكن يبدأ في هاي الفترة، يعني مش ضروري اليوم ولكن في هاي الفترة من هون لغاية 13/6 علاقة غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد.
0: ماذا تقول لمواليد القوس؟
10: الخوص بنقول لهم ديروا بالكوا على صحتكم بارح واليوم لغايه بكره الظهر، فتره مش كتير مريحه من لانه الامر موجود في بيت المتاعب. ثاني شيء الشمس قبالهم تنزل شوي من الطاقه، اذا مطلوب من مولود برج القوس انه يحاول ينجز اللي بيقدر عليه من عمل ضروري وعاجل، وان يخلد الى الراحه، ما يعصب اذا شاف الامور تتحرك ببطء من حواليه. احلى ما عند القوس انه افكاره صائبه ومقنعه للطرف الاخر كشريك.
0: وصلنا للجدي.
10: جدي عنده وضع جسماني اليوم أفضل بكتير من القوس، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، الأصدقاء يلتفون من حوله، بإمكانه يحقق أمنية بمساعدة واحد منهم. كمان بالنسبة للجدي الأجواء الرومانسية الدافية وأفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
0: وأخبار الدلو؟
10: الدلو مركز أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي، طبعا بعض الأماكن فيها عمل اليوم الجمعة، فالأماكن اللي فيها عمل وإذا موظف مثلا بإمكانه يتقرب من المسؤولين ويحافظ على الإنجازات الموجودة. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم مناسب تماما لذلك. ومنلاحظ كمان على مواليد برج الدلو مليانين طاقة ونشاط وحيوية. وكمان نصيحة صغيرة بس للدلو لغاية 13/6 يديروا بالهم من الارتفاع في الوزن.
0: ونختم مع الحوت.
10: الحوت بنقول له دير بالك، هون في عندك نشاط في الحركة، حركة الاتصالات سفريات، ممكن تكون عنده سفرة للخارج على سبيل المثال، أو بتنقل من مدينة لمدينة. مبدئيا الطريق مفتوح قدامه، في رغبة قوية جدا للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، حتى قسم منهم اليوم بيبدأ على غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد. بنلاحظ كمان أفكارهم مواليد برج الحوت مقبولة عند أفراد العائلة.
0: في معنا رسالة سميرة من المغرب، هي من مواليد 23/10/1999 في 8:15 صباحا، تسأل أو تطلب توزيعة الكواكب في خارطتها، تطلب لمحة عن أبرز صفاتها ولماذا تعاني من البدانة منذ صغرها.
10: نعم، نقول لسميرة أنت برجك الميزان والطالع العقرب. توزيعة الكواكب على النحو التالي: الشمس في الميزان، القمر في الحمل، عطارد في العقرب، الزهرة في العذراء، المريخ في الجدي، المشتري وزحل في الثور، أورانوس ونبتون في الدلو، وبلوتو في القوس. من الصفات البارزة عندها تتسامح مع أي شخص يخطئ بحقها ويتراجع عن خطائه. عندها استقرار وإخلاص عاطفي للشخص اللي بتحبه، يقظة لأي فرصة اجتماعية متاحة. حياتها سلسلة من التحديات، لكن تخرج بعد كل تحدي أقوى من السابق. ما بتتحمل حد يخبرها شو لازم تعمل. مع الأسف الحظ لا يلعب دورا معها، لأنه عند الولادة في خرطتها في زاوية تقابل بين الشمس والمشتري. أخيرا سألت ما هو سر البدانة عندها. السر يعود إلى وجود كوكب المشتري ساعة الولادة في بيتها السادس، بيت الصحة.
0: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، ومين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
10: المرة رحنا يا رضا على كندا مقاطعة كويبك، في عنا ممثلة ومغنية فرنسية طبعا اسمها كلوي سانت ماري.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حسبون، ويومك سعيد.
10: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك. إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء.

0: النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
2: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية، يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336 27 49 72. الصحة المستدامة يومياً مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
0: في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
2: توكيشا إي

0: نوتة
1: نوتة عربية.

جبلنا جبلنا بدم نطراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا أطراب الأرز أغلى من الدهايا.

يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عسى عساك تعود وتتوفق بكم شيء من تراب المش عليها الحبايب

لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.

0: يا ابني مبسوط ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا
1: نوتة نوتة عربية.

ومعودي على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعودي على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: يا ابني عدر بالخير عم بهديك، يا ابني عدر بالخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: ليل.
1: بلغة عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلا وعي بلا وعي مجنون من دوني
1: وهاي
0: دابا سيال بروبلم سي فيدي غادي نعيشو لافي الو الو لزامي
1: وكمان هاي
3: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
4: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السماع

فرحة بيك صغيري فرحتك فرحة العمر السعيد وحيد كبرت تسلم يا وحيدي مدى من ويت عايش جديدي بدي ايدك تحطه بايدي ورح بهديك افكار الرشيد.

عاملها معاملة زوجي وصديقة وصرحها بكل ساعة بالحقيقة حبال الكذب يا بني.

0: عدوك علمه يعمل صديقك قدر ما فيك اشعر مع رفيقك الله ينشلك ايام ضيقك لا ترضى ينام غيرك على حصيري وانت تنام على فرشي وثيري
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
2: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
1: وكمان هيك
3: بدي

0: وكمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية.
1: ديك المي جايب لوز الأهل الحي،
2: خير السنة ورزق جديد واللي

راح بتدوق ولما تعتبنا بهك الزارو راق الهواء

0: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين.
0: في نوتة عربية أغانينا هي.
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هي.
2: هيا منديل كفاية.
3: هيا منديل كفاية.
2: من سحلي عارة شيا.
0: وكمان هي.
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة أريبيا دوت كوم.

0: مرتاح لا تعشقني وفكار العشاق مش مرتاحة
1: بالساحة يا هاي بالساحة على الهاي وزعيون شو

0: عليها جوز عيون شو دباحة وقامي يخزي العين والخديني تفاحة بطغار من تفاحة.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: يا أبو رداء.

صوتا عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

في بعدك في حاجات مقصر، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيك.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفيك.

0: صوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصل
2: نوتة أريبيا
0: وكمان هيك.
3: أكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: غدوا عيني شوفوا بيها.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.
0: نوتة نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري بينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: لكل مستمعاتنا،
1: لكل مستمعاتنا،
0: لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية،
2: نوتة عربية، كل التحيات مهديكم غنيتي الجديده.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: Ladies and gentlemen, سامر جابرو. Come on.
1: نوتة عربية.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.
0: نوتا
1: نوتا عربية

0: clap de clap boom boom clap
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة أريبيا. نوتة أريبيا.
1: أنا وياك كذابين كذابين، ما منعرف نعشق.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

هل تعلم أم هي لا تعلم أني بالشكر فتى مغرم؟ هل تعلم أم

0: تعيش بحس بنوتة عربية أغانينا نوتة نوتة عربية
1: والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هي
3: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة عربية.com من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
1: نوتة عربية.
2: نوتة عربية. مبروك الإذاعة. حسين الديك.
0: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.